0: فراخبار
1: ارسيس كي بان كريديبل حيت ما عندوش طالون كان بان سيبور وكان غلط بيداغوجي ديالير دمي فونطوم عايش بالليزيون كاتب لي رودنباخ كنلقى راسي في الظلام يبان لي كل الوان كيفا اوخ روي بي بي ويشري في صحابو حسبان يوديلي بنادم تقال بيالاتو فلواتو حتى كتاباتو وانا غير رائد فرقات الروم ودرت خدمة تريفاغو ماشي بين افليك لو سوسبانس كدف اركو هاد التيتر بحال هادي كومبريسي تي انسيكلوبيدي اختار طوبيك لي بغيتي وسمح لي شتي ما ديستراكسيون كتب ديسيرتاسيون بستيلو زرق ندير ليك كوريكسيون الا جبتي المعدل بما سيناري دي فيتا شابو الرابور ان ديبات تفضي على الوقت تقول تراباخو واللي بغا يعاود السيجور مونطلار يجي نعطيك كونتراتو بير لافيتا مخدم دولة بلا انتيريم كتيكترا بير لافيتا معاكم هنا معاكم هنا